0: شغل من يميل، ليس لنا رب معين في ميقات نسائي. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات،
1: اسمك ياتي ملكوتك، تكن

0: نسأل الله العيب ضابط الكلاب ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعدهم بالمراحم وبالرفات اشفيهم انزع عنا كل مرض وكل سقم وروح المرض والذين ابطأوا روحهم فهو رقيبهم يا رب عزيهم المعظم الروح النجسة يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عذا صغير قلوب ميناء الذين في العواصف كل النفوس المتضايقة المقبوض عليها مريضة أعطيها رب رحمة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاص أعطيها وفرانك أعطيها وسمها أمراض نفوسنا فيها رب والتي لأجسادنا عافها طبيب الحي الذي نفوسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب رحم
0: نسأل الله لي ضابط كل أبو ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح نسأل من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أبنا أخوتنا مسافرين الذين يدمرون السفر كل مكان سأل يا رب اترهم أجمعين كان في البحار أو الأنهار يا نبي أطر مسلوك أو الجو أو الذين جعل سفرهم كل نوع كل هذا ردهم إلى ميناء هذه أمينة الخالص فضل يا رب اصحابهم في الإقلاع واصحابهم في المسير ردهم لمنازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك يا رب في العمل مع عبيدك كل عمل صالح أيضا يا رب زمان غربتنا بعد العمر احفظه مضر والعصف والأخلاق
1: يا رب رحم فلنسبح معك قائلين مجد الله في العالي أرض السنة في الناس مصر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجد نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب مالك على السماوات الله الآب ضابط كل رب ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب إله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية عن قوة البطن عليك جالس على يمين أبي ارحمنا أنت عهدك قدوس أنت عهدك علي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله الآب آمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد آمين منذ الليل روح توكل إليك يا أنا مكة يا نور الأرض كنت أطلب في طرق ستني معينا بكرم تسمع صوتي وغذائك فمنك تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت تزول مع عذراء ارحم قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت تصلب عنا ارحم قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت تزكى ومات صعد سموات ارحم من مجد الاب والابن والروح القدس الام كله ان ده دور كله امين ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا اثامنا اغفر لنا زلات يا رب تقم مرضى شعبك اشم اجل اسمك القدوس ابائنا واخوتنا الذين ركضوا ربنا انفس يا من هو بالاخطاء رب ارحمنا زبير اخطاء رب عنا قوت البطن اليك لانك مجد على تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا كمن كل كون مجد ودم خن بخريستوس إيسوس بين شوي سمينا الليلويا شيرين تنتيروثث وابث منوت وين بارثنس انسيون فين تي مصنوت يتمافن بخريستوس أن يوين تيني بروسف كيب شوي بشيري مني تفكان النوفينا نيفون شيرتي تسميسي نان بيوين تايف مي بخريستوس بين نوت تي بارثنوثث واب ماتيوم شوي سريغون فنايب سيك تفكان نوفينا نيفون تي بارثنوس مريم تي ثوتوكوس واب تي بروساتي ستنوت تيب جنوس تي تي مترومي أري برزوا فينا ريغون نارن بخريستوس في ترك فوبوس تفنان كفلن تيني نوفي شيرين او تي بارثينوس يورين من آليثيني شيرب شوشون تي بنجنوس ريك فونان إمانوي تنتي أواري بميفو تي بروستاتي سيتنوت نارين بنشوس بخريستوس تفكين النوفينا ونياتين ثو ماريا تي سافي وين سمنيتي ما اسنوتي نسكيني بيهو بنفماتي كون تيروم بشالن كاثارو ثي اي تسموتي خمبنكا هي اوو هزفيري بولن او كاربوس تبي ابنف ما بي ابنف من باراكليتون في اي تف اي ايجن بيشي ريجن نمون تبي ارزاني اسكا تب تي بوسنو شيرون بي غاريتي ام اف انثوس اسهي شنو فيناني تي اف نو تي تي تشو بشاني رومي انثو هوي او تن هل بيست شروم بشال انو اي تي اري اي ني ام بي ناين ار ار فاي خارو فخن تي ني جي اي تي فاي بي اي سوس بي مي سي اي فولخين اي فيو تف مص فيناني فولن خي تف اير بنجين وسن رمهي فاي خار مارنتو او في فول خن بين ان هي تيت شوت من انسوس ام خن بين كيلاس اف او شي فول ان جو ام جي بين شوس بي خريستوس مثمي يونا كن خرين خي تين ان او اير فين تف مث او ويب افتي زوكسولوجيا ناك شيريني او تي بارتينو سيرو ام من اني ثين شيري بشوشون تي بين جنوس ريك فونان ام مانو ان تنتي او واري بين ميفو تي بروسا تيتنوت نارين بين شوس بي خريستوس تف كان ان او فينا نيفو كيريوس بي خريستوس اف صوت بين نف ابوستولوس تي بيتروس نمانيز رياس يوانس نمياكو بوس ليبون في بوس نيم ماثيوس بارثولوميوس نيم توم ياكو بوستر فيوس نم سيمون بيكانانيو تديوس نم ماثياس بافلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سبين تيني ماثي تيس نيتاف موشين سابين سوتي ماثياس فيتاف شو بي ان اتش في يو ان يو زاس نم جوكي فول نيم اف سي بي نيتاف موشين سازيس بوتا بخرو شينا في فول هيجين بويم بقاهي تيف اوو نوساجي افو شايف ريكس نيكوميني

vem e pshoise una shoise niote apostolos non pikes ves nave mati tis tefken in novinani Marcos pi apostolos o opi evangelisti spi metrichani em kaventi pi monogenes en noti kia kero oini ron hiten pek evangelii una ketsavon en fiut nepsin nem pe pnevma eth o eba kente nevolchene pkaki echoni pi o oini miak timoni po ikente on chetafi epesite volchene tfi avetsi es mo nechri en chit ken jene filitir on tepkahi o o nexagi avu sha avriks tekumeni sheri nok op martiro sheri pi evangelisti sheri pi apostolos Marcos pi theorimus Vem e pshoise ere iegum theorimus evangelistis Marcos pia apostolos tefken in novi in onevu Shash fin rompe av goke vol gifeth o web georgi o sere pesh vin urun enumus Efti heber of immini empo ish valen peflogis mus o ze pefnati etsot Ze tefnishin ege pi echon ep uru pe Christus Nap ere psalin nimda vid javkot hierun jine ethnos siran nachin if Chim pa chim pshish nimu un ishti gar pe pekta yo Pashoise ep uru georgi o sere pe Christus rashini mechin Yerusalim in teet fe Shere nako pi martiro shere pi choy gengenne u Shere pi ath pe uvoros Pashoise ep uru georgi Stob heme pshoise ere iegum pa thu uvoros im marti Pashoise ep uru georgi o stifken innu vino nebu Eben el habibi shu ita alab tissamayet Fala sakta akla kwa kalbek Bi salib mutahannin Yesu al masih Rabbana malak bi kulli hikma wain Hatta sirta sayyad لإنسان تعود تصار بحرص شديد لكي تخدم مسيح ربنا وتحضر كل أحد إلى حضن الله توبك بالحقيقة يا بنا بيشوي المحبوب كاهن الحق أبي مخلصنا هو ذا أمك العذراء ومي خير اسم ملايكة كذا القديس جيورجي سبحونا معك في الفردوس عظيمة هي كرمتك يا بنا القمص بيشو يفرح المسيح معك في أورشليم السماء سلام لك يا قديس سلام لك يا تباوي سلام لك أيها الكاهن أبانا الحبيب بيشو يطلب من الرب عنا يا كاهن الحق أبونا بيشو حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا شوبين ثواري سمسيف قم قيمة تشوسي تاركين خيتو تنشي سنب تلنتي ثوتو كوستو إم بارتنس نسيوني في ماتيوم في طاري ماس بنسو تيرنا تفولينا خي سيفول هارون تفسمنا انت فيريني السلام لك يا توها العذراء الملك حقي حقانية سلام فخري جنسين ولتي لنا عمانوئين نسألك اذكرينا أية شفيعة مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك ونور حقيقة مجدك العذراء القديسة الآن قد سيما خلص العالم أتى وخلص نفس المجد لك يا سيدنا منك المسيح فخر رؤوسك لي شهد عليه صدقين ثبات كنائس وفران خطايا بشر بثلث قدوس له وطوع الناس كلها مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نوم بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حكم إلى حكم مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم الروح القدس مريم عذراء تأنى صلب عن بلاط سبونتيوس تعلم كبرى وقام بينما يدفن لما الثالث كان في قدر صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأذن يدفي مجدي لدينا حياة الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق أنبياء الكنيسة واحدة مقدسة جميع رسوله نعترف أن أحدا في خطايا ومنتظر كلمة على حياة دهر آتي آمين

0: يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين أسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيان أبرارا كثيرين اشتهر يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم تقول عنكم لا تبصر على أذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بمناجيلك المقدسة بطلبات قديسك
1: يا رب رحمة.
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا طلبتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا

0: jetzt nicht im Ukraine im Scheiß in Training um Kira Flugis und Katamar Kunang Evangelium zu Ananus Ma.
1: Xasi Kireye.
2: بخوف امام الله ونسيت اقول سماع الانجيل المقدس فصل من بشاره معلمنا ماري مرؤوس الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين اعترفوا للرب وادعوا باسمه ونادوا في الامم باعماله سبحوا ورتلوا له حدثوا جميع بجميع عجائبه افتخروا باسمه القدوس
1: هللويا
2: مبارك الاتي باسم الرب ربنا الهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين وفيما هو خارج على الطريق اسرع واحد وكس على ركبته وساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه قال له يسوع لماذا تدعوني الصالح ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا تظلم اكرم أباك وأمك فقال له يا معلم هذا كلها حفظتها منذ حداثتي فنظر إليه يسوع وأحبه وقال أتريد أن تكون كاملا يعوزك شيئا واحد اذهب بع كل ما لك واعطي للمساكين فتربح لك كنزا في السماء تعال واتبعني حاملا الصليب أما هو فاختم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة فنظر يسوع وقال لتلاميذه ما أعذر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله فخاف التلاميذ من الكلام فأجابهم يسوع أيضا وقال يا بني ما أعذر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فبهتوا إلى الغاية قائلين من يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لأن كل شيء مستطاع عند الله وابتدأ بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك أجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشر من المسيح يسوع ربنا أنك ملك القوة والمجد والدم خن في خريستوس إيسوس بن شويس إنوبيون سو كيري كتب نيف موتي سو
0: سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا قبل لام المخلص المحيي الذي نفخ في تلاميذ القديسين قال لهم اقبل الروح القدس من غفرتهم لهم خطاياهم غفرت لهم من امسكت عليهم سكن انت الان يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت يا رب على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسه في كل زمان ان يغفر خطايا الارض ان يربطه ويحل كل رباطات الظلم ناس نطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك ابي واخواتي وضعف الحنين برسم مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا كنا رب أخطينا ليك بشيء عين بغير عين بقول بالفعل بصغر القلب أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح محب البشر اللهم نعملينا يا رب بغفران خطايانا باركنا طهرنا وحاللنا حال سائر شعبك من الخوف وقدرتك المقدسة
1: مين كريا لايسون مين الليلو يزوك سابتري كيو كياجيو بنيف ماتي كينيكاي كيستوسيو ناستونيو نونا مين تنوشي فولينغو اموشيو بنشو إيسوس بخريسوس اسموني مو

0: Sjáru Mari pekna inn teki O en soften pekle O sotje mono ona inan Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie flogison emines moerones moero estimitania kun evolgon piesmo
1: Sus benuti
0: Emines esho
1: أيها المسيح لنا ملك سلام أعطينا رب سلام وقيدنا سلام وخفي أختام ليك الملك والقوة والمجد والبركة لازل أبدا مين جعلنا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك
0: لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد أبدا مين

شوية اثنين انا الليل وليالي خلينا براني بيوت نمسير بابنا مواسو تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير.

0: مفصل مشاورة الإنجيل لمعلمنا مير يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: أتجاهل المعزرة وقلت الذي يرتوى الآب باسمي فيعلكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم أني أمضي سمعتي إليكم، لكنتم تحبونني كنتم تفرحون أني أمضي.

0: يا لهب، أنا أبي أعظمين قلت لكم لأن قبل أن أكون حتى ملكا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت ليس له في شيء، لكن كليعلم العالم أني أحب أبي كما وصاني أبي كذا أفعل. قوم وننطلق من هنا، أنا وأكبر من حقي أبي الكرام. كل غصن فيا لا يسوى من يقطعه، وكل ما يأتي يسوى من ينقيه لا يسوى من أكثر. وأنتم من قبل أن قيام الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم، المجد لله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح، ما بك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة العدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، ارحمنا. يا والدة أنت الكرامة الحقيقية، الحمل عنقود الحياة، نسألك أيها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا إلى خلاصنا.
2: الحاضر في كل مكان، مال الكل كنز الصالحات، معطي الحياة، لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، لما أيضا قم معنا ومنحنا سلاما، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدي أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب وارحم.
3: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحم.
3: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب وارحم.
2: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا
3: رب.
2: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب وارحم.
3: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب وارحم.
2: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون.
3: كريا ليسون، كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوت، السماء والأرض مجدك مجد كرامتك، ارحمنا يا الله لا يبدو بتكون. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، لا قوة تكون معنا، لأن ليس لما يفشي عندك قوة مسؤولك حين الأخرى سبحان الله أنسيت. لا تصنع بريتنا، تصنع بغير ريتنا، أدفعنا بمعرفة، لا تدفعنا بغير معرفة، خفية والظاهرة يا رب أفنج الاسم القدوس عز وعليم. كرحمتك يا رب ليس خطايانا، أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي منك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لك، لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أنك الملك والقوة والمجد أبد آمين.
2: شويس نينا نمين الليل ويخنا ورهم بيوتنا يشيرنا بقدوم ويسوى بنودي الموضة من تسبح الساعة الستة والتسعة من النهار المبارك، قدم المسيح ملكنا ولهنا نروح ويخفى نختانا مزامير تراتيل بينا داود النبي ملك بركاته.

0: يوث يوث يمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ اتار بركاته علينا.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه علمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى حزانا أنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجائع عطشا لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنكياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للصانع السام لدعم أبناء الله، طوبى للمحتضين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا تعالى أنا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا ضدهم بها الذين كانوا قبلكم، أنتم محي الأرض فسد الملح فماذا وملح، لا يصح بعد الشيء يتروح يجهدسه الناس، أنتم نور العالم لكم تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكونون أسواقا وتحت المكيال، بل يضعون فضيل كل من في البيت، هكذا في الأدوار كنا نبي الناس يعمل كسر حقا في مكان السماء كلمتنا دائما.
0: والمجد لا دائما أبديا أمين تنوش مكوبا خلصوصا بكيوتا ناغصوصا بابن مصر وأبجاك يكسو تيمون نينون. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة زمرت على الصليب من أجل الخطيئة تجار علي أبونا أذن في الفردوس مزق ساخت عيانا يا مسيح لأنه ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي وترفضت البطيء التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الدور كلام يقول اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بالخشب وحية ميت موتك الذي والإنسان الذي خلقته هذيك الذي مات بالخطيئة اقتل وجعنا بألامك شافي المحيي بمسامير سمرت بينقذ عقولنا من توش الأعمال الهولية والشهوات العالمية لا تذكر حكامك السماية كرافت إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولد العذراء كثيرة شفاعة خيام بول أنت مخلصة الأم الطهرة لا ترفض خطوة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم قادر خلصنا تألم من أجل لكي ينقذنا فهل تدركنا رأفتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
3: آمين.
2: أنت هي الممتلئة نعمة يا والد للعذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا فرح الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائة المسيح لهنا لأنه قوي
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت أرجو المعذرة ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت أرجو الصليب عنا ارحم قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت أرجو أموات صعد السماوات ارحم المجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أن دور كل آمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحم يا رب اغفر لنا أثام خطايانا اغفر لنا أثامنا اغفر لنا زلات يا رب تكون مرضى شعبك الشيم جسم القدوس أبانا وخطنا زين ركض ربنا يحفظ يا من هو بالأخطية رب ارحمنا زي بالأخطية رب عنا أكبت البطن إليك أنا كم مجد العيش تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مش كما في السماء

0: ذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أنك الملك والقوة والمجد أبدا آمين. السلام عليك نسك قديسة ومتلئة مجد عن عذراء كل حين ويتألها يوم المسيح، سدد صلاتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. أسألنا تعالى نور حقيقة المسيح لنا عذراء قديسة، أسأل الرب أن يسامح أنفسنا في الأخطائنا. أتعذر مريم أنت إليك قديس شفيع من الجنس البشرية، اشفع فينا المسيح الذي وأتيك عمل غفران خطايانا. أسلمك أتعذر منك حقيقة حقانية سلام فخر جنسنا أتينا إيمانويل. نسألك اذكرين أنت شفيع موتانا من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: سوا سوا سيمون قدوس قدوس قدوس أصله مشارة إنجيل معلمنا ماري رؤى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
2: لما رجع الرسل حدثوه بما فعلوه فأخذهم معه ودخل على انفراد مدين تسمى بيت صيدا، فلما علم الجموع تبعوه فقبلهم وأطلبهم عن ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء، وكان النار قد بدأ يميل. فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهب إلى الكرة المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا، وكان نحو 5000 رجل. وقال التلاميذ اتكوا في كل موضع 50-50 فعلوا كذا وأتكوا مجمعين، وأخذ خمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كف مملوءة.
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتم جب خريستوس بكيوتنا غثوس بنمث وأبجاك يكسوت من نينان. يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9 من جهة نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسماني أيها المسيح لنا ونجينا ليدن توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل تلبطي إلى حضرتك يا رب ككلمتك يحييني. يا من سلم روح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 عديت لسه المصلوب معك الدخول الفردوس، لا تغفل عني يا صالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي دي فهم يجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا، كيما إذا ذقت من أحسناتك أقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء يا المسيح لنا وننجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا احتملت الصلب يا صالح وقتلت الموت بموتك وظهرت لي بيمتاز، لا تعارض يا الله الذي انجبلتم بيديك ذر حبك البشر يا صالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجية مخلص الشعب متواضعا، لا تركنا انقضاه لا يسلمنا إلى دار، لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك صحى عبدك إسرائيل الديسة.
3: لما أبصر إسرائيل صحى صليب ملكهم قال لو أن المصلوب معنا لا متجسد ما كان شمس خفت شعاع والأرض ما كانت مرتعدة، لكن يا القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متجد في ملكوتك. يا من قبل الاعتراف لسه على الصليب اقبلنا اليك يا استرحم مستوجبين حكم الموت نجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بولوياتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متجد في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
4: معظمك يا من نور الحقيقة أنا مجدك يا عذراء القديسة وليت إله
5: مجدك
4: يا عذراء القديسة وليت إله مجدك يا عذراء القديسة وليت إله مجدك يا عذراء القديسة وليت إله مجدك يا عذراء القديسة وليت يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بالله الواحد الله الاب كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى يسوع المسيح ان الله الوحيد المعلوم بالاب نور من نور لا حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر على كل شيء، هذا الذي نجعل نحن البشر من اجل خلاص نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء انس كلمة كبرى قام من رمات يوم الثالث كما في كتب يسوع الى السموات وجلس عن يمينها بي وديات في مجدي الى دين الحياة والاموات الى ازاز مكين كده نعم نوم بروح القدس رب الوحي مسكونا لا يبنزق الله ومجيزه معنا يا بلدنا هذا كلام بيها بكنيسة وحيد وخدسة جامعة الاصلية وانا انتظر كامة الاموات وحياة الدهر الاتي
2: امين

0: يسوعون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء أبنا أتام مجدك كرامتك ارحمنا الله الآب دوبت كل آيات ثالث القدوس ارحمنا يا رب لا قوات كن معنا أنا ليس ما يمشي إلا دي قوات مسؤوليك حل وفر سبحان الله عن سائل أتسعنا بردنا أتسعنا بغير رد أتفعلنا معرفة أتفعلنا بغير معرفة خفية والظاهرة أبا فنجا اسم القدوس أزواني كرحمتك رب رزقتين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليتم تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن
1: ذنبنا علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الملائكه ممكن يكون مجدي للابد امين.

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنك

0: واسمعنا وعينا نقبل صلاة طلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة مباركة لمغفرة خطايانا.
1: يا رب
2: أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظهرين

عن هذه المائدة عمداك المقدس هذا أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى

والشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكن محليما فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفايا 12 رسولا فم الناظر الأنجيلي مرقس رسول الطار والشهيد باترك القديس سيروس علمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسول بابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس حنا سبي فم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس أورغوليوس من أفايا 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفسس فما بين الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فما حقارتي أنا مبارك من مجد اسم قدوس الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركاته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسم الأول، وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري والاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاخية وأيقونية وليسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخدعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوري وملكوتي، اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم، فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء، واقبل الألام، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، وأكملت السعي، وحفظت الإيمان. أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط، بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر، وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطيا. لوقا وحده معي، خذ مرقس وأحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته لأفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور، أمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: كثير يكون من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا، أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة، الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الآباد، أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. سلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: بقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابة لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم، وكان برنابة يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والكسوس الذين بأورشليم، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة رب تنمو وتكسو وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الثاني من شهر أبيب المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب أبا أخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 68 ميلادية استشهد القديس يهوذا الرسول أحد الاثني عشر وأحد إخوة الرب. دعاه القديس مرقس باسم تداوس، ودعاه القديس متى باسم لباوس الملقب تداوس، ودعاه القديس لوقا باسم يهوذا أخي يعقوب. ومعنى هذه الأسماء رجل العاطفة وصاحب القلب والممدوح، وكان هذا القديس أخا ليعقوب الصغير أسقف أورشليم، ولسمعان ويوسي المدعوين إخوة الرب. وقد خص إنجيل يوحنا يهوذا بسؤال وجهه للسيد المسيح عن كيفية ظهوره بقوله: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ لأن اليهود ومنهم الرسل كانوا ينتظرون المسيح ملكا جبارا غنيا تحيط به قوات مسلحة. فقال لهم الرب أن ملكه ليس ملكا زمنيا، بل هو ملك النعمة في قلوب محبيه وحافظي وصاياه، ولهؤلاء ملكوت سماوي. وبعد حلول الروح القدس يوم الخمسين مضى وبشر بالمسيح في أورشليم واليهودية، صابرا على احتمال أنواع الإهانات حتى الضرب والسجن نظير بقية الرسل. ثم بشر في بلاد ما بين النهرين وشفى أبجر ملك إتسا برها كما شفى كثيرين بها، حتى آمن الملك وكل شعب بالسيد المسيح. وظل يهوذا يكرس في أدوم وسوريا والبلاد العربية وأرمينيا، ورد كثيرين إلى الإيمان. وقد التقى القديس يهوذا بالقديس سمعان القانوي الرسول في بلاد فارس، حيث اشترك في التبشير فيها، فمنحهم الله السلطان على الشياطين وشفاء المرضى. فعرف بأمرهما قائد الجيش، وكان يستعد لمهاجمة بلاد الهند عملا بمشورة السحرة. فتنبأ الرسولان له بأن العدو يأتيه صاغرا طالبا الصلح، فلا لزوم للمهاجمة. وقد تمت النبوة، فآمن القائد ورزل السحرة وعبادتهم، واعتمد هو ورجاله. فقام العرافون وعبدة الشمس يثيرون الحكام والشعب على القديسين، فطرحوهما في السجن وأمرهما بعبادة الشمس. فرفض واعترف بالسيد المسيح الإله الحقيقي، فانهالوا عليهما بالسهام حتى أماتوهما، فنال إكليل الشهادة. كتب هذا الرسول رسالته المعروفة باسمه في العهد الجديد، نصح فيها المؤمنين أن يحفظوا طهارة الإيمان المسلم مرة للقديسين، ثم تذكيرهم بدينونة الله للأشرار والمعلمين المضلين الذين يدنسون أجسادهم ويزدرون بالجلال الإلهي. وحث المؤمنين أن يجتهدوا في بنيان نفوسهم بفعل الروح القدس، وأن يشفقوا على الذين هم في خطر الوثنية وينقذوهم. وختم الرسالة بتمجيد الله مخلصنا: بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: pebro se fkisto siti.
1: Irini pasi.
2: Get up nevmati.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بطلبات قديسي
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا نذكرهم في تضرعاتنا وطلبات التي نرفع عليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا نيحوا المرضى اشفهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير، بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك، بركاته على جميعنا آمين. سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض. سبح الرب وبارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم.

آتي باسم رب القوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في إشعياء النبي: ها أنا ذا أرسل ملاكي أمام وجهك الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب قوموا سبله. وكان يوحنا المعمدان في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وكان يخرج إليه جميع أهل كورة اليهودية وكل أهل أورشليم ويعتمدون منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبلي ومنطقة من جلد على حقويه، وكان يأكل جرادا وعسلا بريا، وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. أنا عمدتكم بماء، وأما هو سيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في نهر الأردن، وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا واستقر عليه، وكان صوت من السماوات: أنت هو ابني حبيبي الذي

en ratin te pechre. Are presve vine reie gont in chosen epsirenti se oto cosmare asma ven penso. Tefken en novina ne volto beme pchoisere. Ona choisenio ten apostolos ne psepiente ni masitis tefken en no. Na ne vol jefes maroten jefiot ne psirin en pemnev ma es owe. Tetere jese gike volten بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم من الروح القدس مر من العذراء تأنس وصلب على عهد بلاطس بونتيوس تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كان في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدينا حاول الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المبارك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب ناطق في أنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة الرسولية نعترف مع مدية واحدة من فرط الخطايا

فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار، وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به لعلينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته، عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الخروف فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه

0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة ولا

عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي الحاق الكائن قبل دور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل.

يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

0: نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيم بالموت والصعود إلى السماوات وجلوس يعني منك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهار لأنفسنا وأجسادا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبنا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيح قفزها بسلام وكل الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها أولا. اذكر يا رب بنا الطباي المقرب رئيس الأساقفة بطريركنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القوامسة والقصوص الأرثوذكسيين

0: رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة.

أسعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض اليروع حرسها ولتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاءة

0: واشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: عمرو ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء بين القديسين والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدان عذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا صابو صابو شيد قديس فانوس ري الشمام ساول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوس قوروس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس أودوسيوس قديس ثيوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلوس قديس باسيلوس قديس أورغوريوس نضغب إليان نيس أورغوريوس صانع العجائب والقديس أورغوريوس الأرماني ثلاثة وثلاثة عشر مقدعين بني خمسة وخمسين بالقسطنطينية ومتين بأفسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقارات قديس جميع أولادهم لباس الصليب بان بانس القمص بان أنبا بيشو البار الرجل الكامل حبيب مخلص نصار لحبنا بابو لطموه وحسقيال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى وإحناس كامل قيس بانا بدنيالو موسى بانا بسيزيروس القس بانا بابو صاحب الشركة وتادروس تلميذه بانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه بانا ببرقام أسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه أبان الباب أنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يسطس الأنطوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل أبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا
1: القارهم فليأكلوا أسماء أبانا البطارخة القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا

وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدتناهم في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعيهم في صبيك المرحومين زين. وهذا تذكار في هذا اليوم رياض سليمان، جورج مايكل، وأسحاق جيد، سمير يوقيم، وعبد الشهيد جندي، ميري أنطون، نعمة سليمان، وثابت عسال، ومنيرة ثابت، بسيلي صليب، رمزة مطر، حسني أبو الخل، نهلة عزيز، ومحفوظ فرج، ونجوى محفوظ، وجورج لطيف، ممدوح، وشرق. الأسماء قدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين خست نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمية، في ذلك الموضع نحن غرباء في هذا العالم.

كيف هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

كلمة الآب الإله الذي قبل الدهور رئيس الكهنات الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا.

القدس على الرسل يوم البنتكوستي، فحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة.

وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح

أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس.

ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كل غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك أمرك والقوة والمجد.

0: إن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا ملكتنا كل نطلع القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اكتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أختيتي يا أخواتي.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصاعد للعلا بهذه التسبحة، اذكرنا أمام الله.
1: فلنسبح مع ملكك قارين المجد لله في العالي الأرض السلام والناس المصر أمين الليلو يا زوك سابتري كيو كي آجي يوم نيف ما كينين كاي كيستو سيونا ستوني ونونا تنوشي فولن غوي موجي وبن شويس إيسوس بخريسوس اسموني مو إلف يا روماري بك ناين انت كيريني هو إن صفتن بك لاو سوتي مونو ونينان كريا لايسون كريا لايسون كريا

0: يا المسيح إلهنا، يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد، أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس
0: اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب.

من أجل هذا نسر ونطلب من صراحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن نفس عبدك مدى مرين، وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. He tenebris veyan.

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومستكثر رفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي خطيئتي تطهرني لاني عارف باسمي خطيئتي امامي في كل حين لك واحد اخطات الشر قدامك تبرر في اقوالك تغلب في زحمتك لاني انا ذاهب لا سامح خطايا ولا تنوم لانك هكذا قد اهببت حقي اذا اوضحت طريق غوام لكم السراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فبيض أكثر من السل تسمعني سرور الفرح أنت جزاء متواضع أسرف وجهك عن خطاياي ويحمو كل أسامي قلبا نقيا نخلق فيه الله وروح مسخي من جد في أحشاء لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزعه مني امنحني باقة خلاصك بروح رئاسة عضدني فعال من أسرق منافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي تاج لساني بعد يا رب افتح شفتيك وارفع تسبيحك لأنك لا أسر الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر محرقات في الذبيحة لله روح منصح القلب منكسر متواضع لا يرسل الله انعم يا رب مسرتك على سيون تبنى أسوار أورشليم حينئذ تسر ذبائح العدل قربان محرقات حينئذ يقرون على مذبحك لا يجوز.

من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا آمين. احييني يا رب، فإن المياه قد وصلت إلى نفسي وغرقت في حمأة الموت ولم يعد لي استطاعة بعد، وذهبت إلى عمق البحر والعاصف غرقني، مللت وبحت حنجرتي مما أصرخ، زبلت عيناي مما ترجى إلهي، لأني من أجلك قد قبلت إلي العار وغطى الخزي وجهي، صرت غريبا من إخوتي ونزيلا عند بني أمي. أعطي مجازاة لعبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني لا تأمل عجائب من شريعتك، غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، تاقت نفسي واشتهت أحكامك في كل حين. استجب لي بحق خلاصك ونجني من هذا الطين لكي لا أحال، تنقذني من الذين يبغضونني ومن عمق المياه، لا يغرقني عاصف الماء ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية فمها علي. اسمعني يا رب، فإن رحمتك صالحة ومثل كثرة رأفاتك، انظر إلي لا تصرف وجهك عن فتاك، اسمعني سريعا فإني في شدة، انظر إلى نفسي و

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية، بركاته علينا أمين. لأن المسيح كنا بعض ضعفاء مات عن الفجار، فإنه بالجهد يموت واحد عن البار. ربما يقصر أحد أن يموت عن الصالح، ولكن الله قد بيّن محبته لنا، لأننا إذ كنا ونحن خطاء مات المسيح عنا. فكم بالحري الآن ونحن قد تبررنا بدمه ننجو به من الغضب، وإذ كنا ونحن

بل نفتخر بالله من قبل ربنا يسوع المسيح هذا الذي نلنا الصلح من قبله. فلذلك كما أن الخطية دخلت إلى العالم بإنسان واحد ومن قبل الخطية ومن قبل الخطية صار الموت، هكذا دخل الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، ولم تكن الخطية تحسب خطية حيث لا ناموس، لكن الموت قد تسلط من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه معصية آدم الذي هو مثال الآتي، بل ليس مثل الخطية كذلك النعمة، لأنه إن كان بخطية واحد مات كثيرون فكم بالحري نعمة الله. والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا.

الأسماء فلنستحق أن نسمع النعم والبناجي لك المقدسة بطلباتي قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى يشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفانا كلنا، وقيامتنا كلنا. المزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا آمين. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول، فلا تهملني يا ربي وإلهي،

تأتي باسم الرب. ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فتحنن يسوع في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وكان على بابه حجر عظيم. قال لهم يسوع ارفعوا هذا الحجر. قالت له

مرثى أخت الميت يا سيد قد أنت لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إنك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر عن باب القبر، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: يا أبتي أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا قد علمت أنك تسمع لي في كل حين، لكن من أجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خارجا. فخرج الميت مربوطة رجلاه ويداه بلفائف ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه وضعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم لما رأوا ما صنع

0: في الحقيقة نؤمن بإله واحد،
1: الله إله واحد،
0: كل خالق السماء والأرض. منتظر نشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أبا الرافع وإله كل عزاء، الذي عزانا في ذلنا وافتقدنا في شدائدنا بلا فتور، لأنك أنت بإرادتك خلقتنا ورتبت العالم بنا وبحكم عادل جلبت علينا قضية الموت لأننا أخطأنا ليك منذ خلقتنا وخالفنا ناموسك ووصاياك بجسارة وتكاسل وهوى، ونحن بالحقيقة استحققنا الموت لكنك أحييتنا بتأنس ابنك الوحيد، لأن بموته قد أبطل سلطان الموت الذي هو الشيطان وأحيانا مرة أخرى. نسألك يا ملكنا سيد الكل أن تحفظ وديعة عبدتك مدى مرين وعطيها أجرا سمائيا ونصيبا صالحا في ملكوتك، والذين خلفتهم عبيدك علهم معزهم، وأنزع وجع القلب عنهم الدموع من عيونهم، وأعطهم صبرا وعزاء كما يرضيك، لأنك أنت حامل خطايا العالم بابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود يليق بك مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل الدهر الدور كلها، أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. احن رؤوسكم للرب أمامك يا رب خاضعين وساجدين، انصتوا بخوف الله، أمين. إيريني بوسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد، كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا قبل سلام من قبل مقدس ألم مقدس الآن أدنى يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في كنود كل زمان في كنيسة مقدسنا يغفروا خطايا رب تحل كل ربطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب بشر عبيدك إخوتي وضعفي هؤلاء منحنين برؤوسهم مجدك، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا، كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم غير علم، جزع قلب فعل وقول أو صغر قلب، أنت يا سيد العارف بضعف البشر كصالح محب البشر، اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طاهرنا، حاللنا، حال سائر شعبنا، نقوم في قومنا، ردتك الصراحة، لأنك أنت لا

Και ιό και άγιο πνεύματι και νικιαί και στο αιώνα στον αιώνων. Αμήν την όσε βολιγκό εμμοζε ο βενσό σίσο πε χρέστο. Σμόνι μου εμε φιάρου μάρε πεκνάινεμ τη κυρίνη ο ενσόφτεν πεκλέο. Σωτι εμμόν ουόνα ειναν κυριέ λέισον κυριέ λέισον κυριέ φλόγισον εμήν σμο ερώες μο ερώες τιμ. أولكم بيزمو إلهنا الصالح نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نشكرك لأنك أعطيتنا يا رب رجاء في السماء وفي الحياة الأبدية نشكرك يا رب لأنك خلصتنا وأعطيتنا يا رب بدمك المسفوك على الصليب هذا الرجاء نطلب إليك يا رب تنيح نفوس كل الراقدين وعبدتك مدامورين تعطينا يا رب جميعا تعزية وتعطينا حياة مقدسة ليكون لينا نصيب صالح في ملكوتك بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم بركة كل مصافي القديسين كريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلام وقرر لنا سلام واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم دوب السلام سلام الرب يكون معكم.

Eleisinimės Osiuoso Patyro Pantokrator Panagetrias, Eleisinimės Šosifnotintinigom Šopinimen, Allahumma Ganlam Sahakin, Nakula Bishokra Ben, Elazif Samuet, Itakadas Esmu, Jaci Melekut, Takun Mashiat, Kemaf Same, Ezelik Halal Art Hubzan, Elazil Rad Atin, Alium, Wafer Lena Zinubana, كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

وعن نفس عبدتك المنتقل إليك وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

Mose oshe mashuenje nekmechen hit iteni presveyante tithe oto kosethoe ab maria pshoi sari e mot nanem piko e volente ne novi ethereno sero ok nem pekioten a Ahathos nimpebnevma eth oeb je af ashka ksoti emon naina Erhamni Allah kazim rahmatak mithi kathir rafatak tamhoith Takhsirni kathira min ithi min khatati tahirni anna narif ithi min khatati amin fi kulla hien Lek adak akhtat wa sharru kuddamak sanat Lekai tibarra fi akwa lak taqlub isa hakim Lainan nizab al athaim hubala bi khatay al dat numi Lainan kaya kazaka ahbab ta haq iza udahta li khawam rahmatak mustawrati Tandah laib zaufaak fa atwar takhsirni fi wadda akthir min athari Tusmani suruan faran tabtaga zaam unsak Isir baka an khatay ayam كل أثامي قلبا نقيا أخلق فيا الله وروح مسكين جددوا فيا أحشي لا تراحني من قدامك روح قدوس لا تنزع من منحني بهجة خلاصك وروح لا يسعد فعلم من أثام تركك من وافكون ليك أرجع نجيني من الدماء يا الله إله خلاص أبتاج لساني بعد يا رب افتح شفتاي فوق فهم تسبيح أنا كأثرت الذبيحة كنت الآن آتي لكنك لا تسمح محرقات فالذبيحة لا روح منصح قلب مكسر متواضع لا يرسل الله رب مسرتك على سنين وطبنا أسوار أورشليم حين يصير سبايح على الكربان محرقات حين يزن كربون على مذبحك على جول هللويا زك

من مزامي تراتي لابين داودنا بركات لجميع امين بارك يا نفس رب وجميع ما في باطني وبارك اسمه القدوس بارك يا نفس رب ولا تنسي جميع التسابيح والغافل لك جميع اسامك الذي يشفي سائر امراضك المنقذ حياتك من الفساد الذي يتوج بالمراحم والرافات. سماء السماء للرب والأرض أعطاها لأبناء البشر ليس الأموات يسبحونك يا رب ولا كل الهابطين في الهاوية لكن نحن الأحياء نباركك يا رب من الآن وإلى الآباد. طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت نفسي في يديك كل حين ولم أنس ناموسك انظر إلي وارحمني تقوم خطواتك قولك تحيا نفسي وأسبحك وأحكامك تعين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته على جميعنا آمين. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد وللبهائم جسد آخر، وجسد للطيور نوع آخر، وجسد السمك نوع آخر. من الأجساد سماوية وأجساد أرضية، ولكن مجد السماويات نوع ومجد الأرضيات نوع آخر، مجد الشمس نوع، مجد القمر نوع آخر، مجد النجوم نوع آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في مجده. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في الفساد ويقام بغير فساد، يزرع في الهوان ويقام في المجد، يزرع في الضعف ويقام في القوة، يزرع جسدا نفسيا ويقوم جسما روحانيا. بما إنه يوجد جسم نفساني فإنه يوجد جسد روحاني أيضا. هكذا مكتوب: جعل آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحانيا محيا. لكن لم يكن الروحاني أولا بل النفساني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. وعلى مثال الأرض يكون الأرضيون، وعلى مثال السماوي يكون أيضا السماويون. وكما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب، كذلك سنلبس أيضا صورة السماوي. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبي.

0: Ειρήνη
1: και το πνεύμα τη.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه للديسين رسلنا أطهار مكرمين قائلا إن أنبياً وأبراراً كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم طوبى لعنكم لنا تبصر ولا ذهنكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل

0: اذكر أيضاً يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها عليك أيها الرب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك يا رب أنت حياتنا كلنا رجانا كلنا وخلصنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا
1: Che per tua cota che sei un thina e maestis acroasios og evangelion, kerion che ton thionim un icatef sumen sofia orthi, acos sumen tagio ef angene.
2: Me mezamir watratin muallimna daud nabi, al malik tahir barakatu ala jami'ina. ارجع يا نفسي لموضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي يا رب خلص نفسي رحيم من هو الرب وبار الليل يا اللهم اطرف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس الإنجيل فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبراص جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثيرة الثمن فسكبته على رأسها وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة

0: Witz.
1: Ebshoi shemayim tonos.
0: Kenet met uron nifi owi.
1: بسم الثالوث المساوي الآب والابن والروح القدس. هذه النفس التي من أجلها اجتمعنا يا رب نيحها في ملكوت السماوات. افتح لها يا رب أبواب السماء وأبلى إليك كعظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك. افتح لها يا رب باب الفردوس كما فتحته للأبرار والصديقين. افتح لها يا رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها يا رب أبواب الراحة لترتل مع كافة الملائكة ولتستحق أن تنظر النعيم ولتدخل ملائكة النور إلى الحياة ولتتكئ في حضن أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. برحمتك عزي كل الذين خلفتهم وأهل بيتها وألهمهم صبرا وعوضهم أجرا صالحا سمائيا بشفاعة سيدتنا القديسة الطاهرة مريم وجميع صفوف السمائيين. فلتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك وأعطيهم برودة وثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي وكن ناصرا لنا نحن المؤمنين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح الروح القدس لأنك قمت وخلصتنا.
0: إذ فايتين تي أو نافن أو شيفو لينغو إم أو جيكس مروت أو باشوي سي سو جياف أشكاك صوتي إم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء الذي به كان نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وأنا مع عذراء تأنس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وقد نأتي في مجدي يهدينا الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس
2: الرب المقيم من بطن
0: ناس قد لا نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية
2: نعترف مع مواضيع واحدة في آخر

0: ثابت الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: أطلبوا أنا بأنا وإخواتنا الذين رقدوا تنيحوا بالإيمان بالمسيح منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس، وإخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان، وأبانا العلمانيين، وأنيح نفس عبدته المنتقلة إليه، وأنيح كل المسيحيين، لكي المسيح لهنا ينيح نفسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. يا رب
0: فضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ما راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهون في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم ترى عين وما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عدا التوية. الله لمحب اسمك القدوس، إنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، إن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. أنت كصالح ومحب البشر، اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لها.

ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم ويانا نصيبا وميراثا

0: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. حياة كل واحد فينا هي قصة، مجموعة من الأحداث فيها المفرح وفيها المحزن وفيها الحاجات اليومية، بناكل بنشرب نشتري حاجات. الحكاية دي تتلخص في تاريخين، تاريخ ميلاد وتاريخ انتقال. بصوا على لما نروح المدافن تلاقوا كل شخص اسم وتاريخين. طب ايه قيمة الحياة دي اللي ما بين التاريخين دول؟ هل حياة عاش حد اكتر اقيم اكثر قيمة، ولا الاصغر مين نزعل عليه اكتر، اللي عاش كتير ولا اللي عاش قليل؟ اسئلة غلط. أمال إيه السؤال الصح؟ السؤال الصح نقيم الحياة إزاي؟ طالت أم قصرت؟ الحقيقة الإنجيل اللي سمعناه النهاردة ممكن نطلع منه إجابة. الست اللي المرأة اللي راحت سكبت الطيب على رأس المسيح، وده الإنجيل اللي بيتقرا في كل صلاة جناز لإحدى النساء الكبار. في كل صلاة جناز الكنيسة تختار الجزء دوت، المرأة اللي سكبت الطيب على رأس المسيح، والمسيح قبل هذا العمل كعمل محبة وقال حيثما يكرز بالإنجيل في كل العالم يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. إن عمل المحبة اللي قدمته هذه السيدة حيفضل باقي زي أي عمل محبة الإنسان بيقدمه. أي عمل محبة الإنسان بيقدمه يفضل باقي. هو إيه اللي بيأثر فينا من حد انتقل وكنا بنحبه؟ إن الشخص ده قدم لنا. الأب والأم ليه غاليين عند أولادهم؟ لأنهم أكتر اتنين في الدنيا، زي ما كل أب وكل أم تقريبا قالوا لأولادهم، وزي ما كلنا سمعنا من أهالينا مفيش حد هيحبك قدنا، مفيش حد هيحب ابن او شخص قد اهله. ليه؟ يقولوا انت الشخص الوحيد اللي عايزينك احسن مننا، وكل ما تبقى احسن مننا نفرح اكتر. يعني الانسان بطبيعته يحب يكون متقدم، يسبق الناس، يتنافس، لكن عند ولاده عايزهم احسن. فبقول الاب والام ليه غاليين عندنا؟ لأنه أكتر ناس قدموا محبة ومش عايزين حاجة، مش عايزين غير نكون كويسين، عشان كده غاليين عندنا. عشان كده من أقوى أمثلة المحبة محبة الأب ومحبة الأم، بالذات لما يكونوا ناس كويسين وأسوياء. فبقول إنه إيه قيمة الحياة؟ قيمة الحياة قد إيه الإنسان قدم محبة. وعشان كده إيه أعظم وصية بحسب ما الإنجيل قال لنا؟ تحب الرب إلهك، تحب الرب إلهك من كل قلب، كل نفسك، كل فكرك، كل قدرتك، وثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. طب الإنسان اللي عاش كده، عاش قدم محبة لربنا ومحبة للقريب، حياته ما تخلصش. أولا لأن محبته أثرها هيفضل باقي، وإن كان هيفضل في جيل في اتنين، لكن الأهم إنه هيفضل باقي فين؟ في الأبدية. لأنه حياتنا الإنسان دايما بيدور على الحاجة اللي قيمتها تفضل فيها. احنا في عالم متغير، نتعامل بعملات بمعادن ثمينة، والناس كلها بيشغلها احط فلوسي في ايه تفضل قيمتها موجودة. تخيلي يعني بحسب الناس كلها بتقول مش عارف شيل فلوسك في الذهب، ده الحاجة اللي قيمتها موجودة. احنا عندنا دوت ان الانسان يحول حياته اللي منتهية. يمكن حاجة اللي ممكن اعتقد الناس كلها بيختلفوا على كل حاجة، لكن الحاجة اللي ما يختلفش عليها اتنين انه حياتنا هتنتهي. ولكن ربنا ادانا انه حياتنا المنتهية ديت تتحول الى لا نهائيات، تتحول الى حياة ابدية. ان الانسان يحول الزمن اللي احنا قلنا بيبقى موجود عبارة عن تاريخين مكتوبين على لوحة على المكان اللي هيدفن فيه الإنسان، إنما المدة دي لو الإنسان قدم فيها محبة تبقى له رصيد أبدي لا ينتهي. عشان كده دعوة المسيح لينا كانت إنه لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. كنوز الأرض إمتى هتتغير ويسرقها اللي بيسرق ويصيبها الصدأ، لكن كنز السماء ما يضيعش. وإزاي أخلي لي كنز في السماء؟ محبة الله ومحبة القريب. عشان كده كل ما نبص على حد انتقل، وزي ما الكنيسة بتعلمنا وزي ما سمعنا في أشية الراقدين دلوقتي، إن لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. الحقيقة إنه الجسد اللي يعني يبدو أن خرجت منه الحياة هو الشخص حي موجود، لأنه الموت ما بقاش يغلبنا إذا كان الإنسان عايش في المحبة. ولكن الخوف الحقيقي أن الإنسان يبقى عايش ولكن في الحقيقة ميت. الإنجيل يكلمنا عن المتنعمة اللي ماتت وهي حية، لكن أولاد الله دول حتى وإن مات، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. إزاي؟ لأنه الإنسان اللي بيعيش في الإيمان بيعيش يحب ربنا ويحب القريب، واللي يعيش يحب ربنا ويحب القريب حول المدة الزمن بتاع الحياة اللي هو قصير، وكل ما الإنسان يكبر في السن يعرف قد إيه يعني إيه العمر بيعدي بسرعة. ولكن هذا العمر اللي بيعدي بسرعة يعرف أنه تحول إلى رصيد أبدي. الرجاء ده هو اللي بنودع عليه أحبائنا، أنهم حياتهم بالأخص اللي عاش ورب أجيال وقدم محبة، أنه حياته ما ضاعتش لأنها محفوظة في الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات. عشان كده الوالدة المنتقلة لينا رجاء أن يكون لها هذا النصيب الصالح في الأبدية، ولينا رجاء في أن إحنا لينا نفس هذا النصيب. وإن إذا كان أحبائنا سبقونا وإحنا بنتألم لفراقهم، إلا أنه هم سبقوا علشان إحنا نحصلهم، بس بشرط أن إحنا نعيش هذه الحياة المقدسة اللي يملأها أو يعرفها أو يحددها محبة الله ومحبة القريب. ربنا يدي الأسرة تعزية ويدينا كلنا حياة مقدسة عشان يكون لينا نفس هذا النصيب. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما لدينا. من الليل
1: ويزوك سيبتري كيو كيو كيو بنفماتي كنين كاي كيسو سيو ناستونيون تنوشي فولنغو موجيو بنشوي سيسوس بي خريستوس في ايتا فاش في بستافروس كيخم خيم بساطانا سابي سيتنين تشالب سوتي مونو وناينان كريالي سون كريالي

المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا رب سلامك وقرر لينا سلامك واغفر لينا خطايانا. ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، فلا نذنبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا يدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. الأسرة بتستقبل العزاء النهاردة الساعة 7 مساء في قاعة العزاء بكنيسة العذراء والملك رفائيل في شارع الجواهر. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون.

0: ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني علمنا نصنا مشيئتك لأنك أنت وإلهي وإنك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعين النور فلتأت أحمدك الذين يعرفونك بكرك مستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد يا الآب والابن الروح كل سكان منذ البدء جيد ولا اعتراف في الرب وترتيل اسمك يا رعليا نحب الأدوات وعقب في كل ليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم يموت أزمة عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم يموت على الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم يموت على السقام من مواد سعر السماوات ارحمنا مجد للاب والابن الروح كل سلام وكل اوان دار دور كل امين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلتنا يا رب افتح مرضى شعبك اشفي من اسم القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب منح نفوسهم يا من اغفر خطايا يا رب ارحمنا الذي بير خطايا يا رب انك تبطنا اليه لان لك موت تستبديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كذلك الغد اعطينا اليوم كما نكفى نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين خير في كريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتيوروس يسوع بسمنو تنفرشن سيني بنتي مصنوتي اسمو بنت كريستوس
1: يعني وانتين براسي كيف شايف شيري تفكان النوغي لانيبو
0: شيري سي تصميسي ناني بيويني انتايف مي في كريستوس بنوتي تي برسينوس يسوع
1: ماتي وشاي سري قولت ناسي كتكان النوغي لانيبو
0: تي برسينوس ماريا انتي صوتو قوس يسوع تي بروستاتي سيتي نوتين تي بنجنوس انتي تي مترومي
1: هل برزا بينا ريغو نارم في كريستوس يدار بوبوس

0: خطايا
1: نعظمك من نور حقيقي المجدك العظيم القديس وليت الآيات المخلص العالم تخلص نفوسنا من مجلس سيدك المسيح فقر الرسل كليل الشهداء تلي الصدقين سبات الكنائس غفران خطايا بشر بسلوس القدوس لاهوت واحد نزل الله مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نؤمن بإله واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد مولود من ياكل كل الدور نور من نور الاحق من الاحق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار الازمي كان كل شيء هذا الازمي جنا نحن البشر نغلى خلاص اننا نزل من السماء وتجسم من روح القدس المرمى ان الصلب عن العهد بلوت سبونت تعالى موكب رقام بين الموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بس من الاب نزل الله نمجده ما عليه وليدنا نقط في انبياء كنيسه واحده

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

Entschuldigung, hier, ihr Frau, ihr Advokat, Matthäus, Nagel,

خلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لبنان

وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو

هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى علي، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا.

0: لنا بأبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أتنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كم بخريستوس إيسوس بن شوي
1: سكي فرسيمون تكريو كنينوتي
0: نوبيون سو كيري
1: روس كومينسو متافوفو أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية الذي نفخ في تلاميذه القديسين وصوتهار المكرمين قائلا إقبال الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم عليهم مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسولك أنت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا وحل كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر من غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال السائر شعبك كملانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا بغيرك.

0: vorkom pjesmu
1: Be Christos ben Noti
0: Mine se shopi
1: Ayuha al-Mesih lehna Malik al-Salam A'atina salam Aqarr lina salama اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات
2: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام سلام الرب مع جميعكم

ازيك؟ مين متابع السلسلة اللي بدأناها كده من كام أسبوع؟ أو الأحداث اللي بتحصل كده؟ حد مجمع الأسامي؟ سوني كريستين سانين الفار ده كان الاجتماع اللي فات. الفار، طب ايه تاني؟ كان في واحد اسمه المنتخب والبار، ايه تاني؟ تاني يمشي النهارده. ايه الخط النهارده؟ الخط. طيب يعني ايه الخطة تسوني؟ ايه الخطة او ايه علاقتها بكأس العالم؟ طيب ايه علاقة الخطة بكأس العالم؟ يعني ليه علاقة بالسلسلة ولا موضوع لوحده كده اسمه الخطة؟ ما تقرب، مش عارف. الخطة اللي هنكسب بيها، يبقى علشان اكسب لازم يكون في ايه؟ خطة. حد مقتنع؟ لازم يكون في خطة. طب ايه الخط؟ او يعني ايه خط؟ ممكن تقربي من اسمي؟

0: احنا بنسأل عن الخط، نسأل عن الخط
1: القواعد او القوانين اللي بيرتبوها عشان يمشوا عليها او يلعبوا بيها.
0: مين الحكم ولا الفريق؟
1: الفريق.
0: الفريق بيحط قواعد وبيحط لكل واحد كده مكان علشان يكسب. حلو قوي. يبقى علشان اكسب لازم احط ايه؟ خط. طب كم واحد مننا كده حط خطة ومشي عليها؟ مظبوط. يعني الصبح انا بقوم احط اعمل نفسي بلان كده، اقول هعمل 1 2 3. كم مرة حطيت خطة وممشيتش عليها؟ خلي السؤال بطريقة اسهل. مين حط خطة وممشيش عليها؟ روبير مشيت عليها؟ شوي. جون بتمشي؟ ما بتحطش كل يوم كده، كل يوم بالبركة. طب ما نمشي بالبركة والدنيا تبقى حلوة زي جون كده، ايه رأيك؟ تسني انجي ممكن نمشي بالبركة؟ ده كلام كبير قوي. أيه يعني مش بالبركة؟ في لازم مش بالبركة. تسوني انجي مش مقتنع بالبركة يا جون. طيب تعالوا ناخد مع بعض ترنيمة كده، اني احب الرب، ونرجع نشوف نمشي بخطة ولا بالبركة.

احنا كنا بنتكلم نحط خطة ولا نمشي على ايه؟ على البركة. احكي لكم قصة صغيرة كده. بيحكوا ان في اب عطل جاب لابنه مركب صغيرة، هما كان بيتهم على النهر كده في حتة حلوة، وعطل ابنه مركب جاب لابنه مركب صغيرة حلوة وقال له عايزك تعدي الناحية التانية.

فالولد الصغير قال له بابا بس انا هعرف اعدي. قال له طب اكمل كلامي طيب؟ قال له لا انا هعرف اعدي. الابن الصغير مسك المركب وقعد يقدف طول اليوم يمين شمال يمين شمال، مفيش المركب ما بتحركش. ورجع اخر اليوم تعبان قال له بابا لا مش عارف اتحرك. قال له ما انت ما سمعتش كلامي، في خطة وفي خطوات معينة تمشي عليها هتوصل بمجهود اقل واسرع. وعطاله خط سير كده يمشي عكس التيار، وهنا في صخرة وهنا في حتة مش هتعرف تعدي منها، هنا هتمشي على طول. تاني يوم الصبح الولد في ساعة بالظبط كان عدى الناحية التانية. فده اللي احنا بنعمله. الفرق ما بين البركة حلوة، هاي جون البركة حلوة، بس يعني بركة ربنا كويسة طبعا، بس لازم يعني افكر كل خطوة هعملها احسبها وامشي ازاي. فلازم نحط ايه خطة او بلان، زي ما تسوني قالت لنا الفريق بتاع الكورة بيمشي على خطة معينة. تمام، ناخد الترنيمة التانية.

Thank you.

بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله كويس؟ كويسين؟ طيب، النهارده كلام كبير بس انا مش هتكلم كلام كبير، نتكلم كلام سهل كده. الاول هارد لك، كلنا حزانه من يوم الاربع، ولا في حد مبسوط؟ في حد مبسوط؟ انت مبسوطه؟ بتشجع الارجنتين؟ لا لا، مبسوطة عامة في الحياة.

0: هو كونوا فرحين. لا انا مش قصدي لا لا تمام. النهارده الموضوع عن ايه؟ يوم اليوم بتاع النهارده اسمه ايه؟ عنوانه ايه؟ حد فاكر؟ ها استاذ شادي كان عمال يتكلم على ايه دلوقتي؟ فاكر يا ميشو؟ مرأة البركة؟ لا يعني هي بركة بس مش هي دي البركة اللي أنا عايزها. ها كنا بنتكلم عن إيه؟ الإيه؟ الخطة. الخطة سيبوا يعني خلي الخطة دي إيه دلوقتي؟ تعالوا نروح. عايز أسألكوا سؤال فضولي أو سؤال يعني للتعجب كده. إيه رأيكوا بمناسبة إن إحنا دلوقتي عندنا فيستيفال عالمي اسمه مونديال اللي هو كاس العالم اللي في امريكا؟ ايه رايكم لو احنا طبعا انا عارف ان فيكم كفاءات عظيمه جمعنا عملنا قائمه من 25 شاب وشابه ورحنا المونديال نلعب؟ يعني اشمعنا يعني ميسي والشباب اللي معايا يفرقوا عننا بايه؟ يعني بغض النظر عن انه ميسي بس يعني عادي الشباب اللي معايا ايه المشكله؟ يعني ايه رايكم؟ يفرق ايه؟ يفرق ايه منتخب زي منتخب مصر عن الشباب اللي بيروح يلعب مثلا يحجزوا؟ يعني الشباب ما اعرفش انتوا عارفين المعلومه، الشباب بيروحوا مثلا يلعبوا كوره مثلا في مدرسه ما او في نادي او في نروح نلعب في فيلة الكينج، يفرق ايه ده عن ده؟ ايه اللي يفرق؟ ايه اللي يفرق؟ ايه؟ ها صحصحوا معايا كده مش عايزين ننام. قولي سيمون.
1: ده متدرب وده لسه مش متدرب.
0: ده متدرب وده مش متدرب. طب يا ستي هوديكوا هحجز لكم شهر في الكينج تروحوا تلعبوا كل يوم.
1: ودول ما لهمش خطه.
0: ده ليهم خطه وده ما لهمش خطه. عادي هنقول يعني قولي.
1: يعني دول بياخدوا فلوس ودول مش بياخدوا فلوس.
0: دول بياخدوا فلوس ودول ما بياخدوش فلوس. يا علمك زمان يعني الكوره ما كانش بياخدوا فلوس الكتيره دي. الموضوع بسبب الاعلانات ومش عارف ايه. طيب هي سيمون قالت كم نقطة حلوة، قالت بيتدربوا دول ما بيتدربوش. ممكن نتدرب يعني لو على حجز الكينج، الكينج تحت ايدينا ممكن نحجز شهر قبل ده ونعمل معسكر مغلق في الكينج نروح نتدرب كل يوم وابونا يصلي لنا كل يوم بركة ربنا تشتغل. فده لو على التدريب. قالت حاضر. قالت الخطة دول عندهم خطة ودول ما عندهمش خطة، نقطة لطيفة. والتالتة دول بياخدوا فلوس ودول سيبك من الماديات، اخر حاجه بنفكر فيها فلوس. ها
2: الموهبه في يعني اللعبه نفسها.
0: الموهبه ماشي، انا نعتبر ان في ناس فيهم مواهب هنا يعني ان شاء الله نلاقي مواهب يعني. ها تسوني تسوني بعد كده تسوني اتفضلي.
3: ده عنده هدف لكن التاني بيبقى هاوي.
0: هاوي وعنده هدف. هاوي وعنده هدف، نقطه حلوه خليها معانا. ها
4: ده متسجل ومعروف ودوت؟ لا متسجل
0: عادي يعني ما كانش حد يعرف مين زيكو اللي جاب الجون ده، حد كان عارفه وجاب الجون وكان يعني يعني ممكن يعني ممكن يعني في فرقه مثلا لو انتوا بتتابعوا كاس العالم، انتوا عارفين في كاس العالم صح؟ ناتاني عارفه؟ في فرقه اسمها الراس الاخضر، ما كانوش عارفين اصلا ان في دوله اسمها الراس الاخضر، يعني يقولوا كده ان المدرب بتاعهم كل ماتش هو البروتوكول بتاع الماتشات، كل ماتش بيقف الكابتن بتاع الفرقه الفرقتين مع الحكم ويديله زي هديه تذكاريه يعني. فيقولوا انه منتخب الكاب فيردي، هو اسمه كاب فيردي او الراس الاخضر، بيدوا هو بيبقى زي حاجه كده قماش بيبقى فيها شعار الاتحاد المنطقه الوطني بتاع الكوره، فيقول لك في ظهرها كان فيها خريطه فيها الراس الاخضر، بيقول لك بص هو والمدرب يروح للمدرب الفرقه الثانيه يقول له بص خلي بالك احنا فرقه ودولة والدولة دي موجودة في المنطقة الفلانية جنب يعني غرب أفريقيا في المحيط الأطلنطي. فكانش حد يعرف أساسا مين هي كاب فيرد دي أو الراس الأخضر. فيعني حتة المعرفة ومش معرفة يعني ممكن شباب مراجيج سبورتنج يعملوا منتخب حلو يعني، يعني مش ده يعني حاسس إنه في نقط تانية. مين كان رفع دي؟ اتفضل.
5: أظن الأولوية للتفاني للشخص اللي قرر من سن صغير إن هو يضحي بشبابه، يختار إن أنا هكرس نفسي للحاجة دي، هعيش عشان أمشي الخطوات كلها صح من A to Z عشان أوصل للمرحلة دي. لكن الهاوي أو الشخص العادي هو يعني إحنا بنتعامل

0: مع الموضوع كهواية بلان بي.
1: طب ايه اللي فرق الهاوي عن المحترف؟
0: تكريس.
1: التكريس، ماشي، موافق موافق. حلو، حد هيقول حاجة تانية؟ حد هيقول حاجة تانية؟ ليه؟ قول يا كارل، ايه الفرق ما بين منتخب مارييجاس سبورتنج ومنتخب مصر؟
2: ان هما عندهم كونسيستنسي، لكن احنا هنبقى بنلعب وخلاص. هما
1: ده الفرق ما بين الهاوي والمحترف، ان المحترف
2: عنده كونسيستنسي،
1: مستمر، عنده ثبات. حلو، عندكم نقط حلوة الصراحة، حلوة كتير. بس انا هاخد النقطة اللي تخص البوينت بتاعتنا النهاردة، هي فكرة انه في خطة. احنا ما بنروح نلعب مع بعض، نحن نلعب كرة مع بعض، استاذ مارك وقف انت جون ونبدل جون، كل جون، عشان اللي بيقف جون ده دايما مبقاش ايه هو يعني الدور المحبوب، فايه نقول انا اخير جون قبل الاخير، مش عارف انتوا فاهم، البنات فاهميني بس الولاد فاهمين، يعني ما حدش بيقف. وساعات يبقى سلطه، في حاجه اسمها جون سلطه، اللي هو اللي يقف في الجون يقول انا جون ويمسك الكوره. فانت جون، انت اقف قدام، انت اقف ورا، انت ايه خليك اعمل اي حاجه. ده مش خط. فرق ما بين اي منتخب كبير عايز يشارك في حاجه زي كاس العالم، راجل عنده في بلان محطوطه، بلان بتبدا من بلان التدريب زي ما سيمون قالت، بلان الاختيار او من قبل التدريب، اختيار اللعيبه، انا هختار لعيبه شكلها ايه، انا هنفذ خطه دفاعيه، فانا لازم اختار لعيبه بتدافع حلو. لا، انا كمدرب عايز خطه هجوميه، فبختار لعيبه بتهاجم اكتر ما انها بتدافع. اختيار خطه لشكل الفريق، خطه في التغيير الملعب، الماتش هو يا جماعه، هي في جمله كده بتقولها ساعات الزوجات الكريمات لزوجهن او البنات لاخواتهم، يقولوا انتوا ناس بسيط، يعني يقولوها كده، انتوا ايه، يقولوا على الولاد اللي بيحبوا يتفرجوا على الكوره، انتوا عالم غريبه، يعني بتتفرجوا على 22 واحد بيجروا ورا حته كوره جلد. هو الموضوع ما بقاش كده، الموضوع بيزنس، موضوع علم، موضوع فيه دراسه، موضوع فيه تخطيط، موضوع فيه بلاننج، موضوع فيه سكاوتنج، استكشاف، يستكشف لعيبه، موضوع كبير يعني، بغض النظر ان هي كوره جلد. فموضوع مش سهل، ولو الموضوع مش سهل يبقى محتاج خطه، وموضوع محتاج خطه يبقى محتاج واحد يدير الخطه. عشان كده لازم كل فرقه في اي دوري محترف لازم يكون لها مدير فني، مدرب شايف الملعب من بره، لان نظره اللي واقف بره غير اللي بيلعب جوه في الملعب. في احدى المدربين الكبار، مش عارف، انا هقول امثله كلها كوره سامحوني يا بنات، بس في مثلا مدرب قرر انه مش هيتفرج على الماتش من هو في البنش بتاع المدرب والاحتياطي بيبقى جنب الفريق، قال لك لا، انا محتاج اطلع فوق اتفرج من المقصوره في الاستاد عشان اشوف الفرقه وتحركات الفرقه. ده مدرب شايف. مدرب ده كسب دوري ابطال اوروبا، يعني احسن مدرب دلوقتي في العالم. راح وقف بره قعد اتفرج، وقف كام ماتش بيتفرج على الفرقه من بره. انا عايز امسك في البوينت دي دلوقتي، طبعا كل اللي انتوا قلتوه صح، بس انا امسك في البوينت دي عشان نتكلم عليها، ان كل خطه ليها مدرب، وكل مدرب هو المدرب، نقول عليه مدرب شاطر، اللي بيعرف يتدخل في الوقت الصح بتغييرات صح. كابتن حسام حسن مش عارف، ناس تقول لك ده المفروض كان يعمل ايه ومش يعمل ايه ومش يعمل ايه. مستر جوارديولا، عارفين جوارديولا؟ كنت المفروض اقول في التحيه دي في خدمه سنه وبنين. عارفين جوارديولا؟ واحد من المدربين المشهورين، يعني ايا كان، يعني المفروض يعمل كذا ويعمل كذا. كل ما كان مدرب اكثر خبره، كل ما كانت اختياراته افضل، كل ما كانت قراراته افضل، كل ما كان النتائج اللي بتطلع منه افضل، لان الموضوع معتمد على التخطيط. اذا بما ان الخطه مهمه والمدرب دوره مهم

فاذا لو اخترت مدرب شاطر وحط خطة شاطرة فغالبا بنسبة كبيرة هتبقى النتيجة ايه؟ النتيجة ايجابية. لانه المدرب الشاطر هو اللي يعرف يطلع احسن ما في اللعيبة بتاعته، عينه شايفة الحلو في المدرب في اللعيبة بتاعته. فنلاقي ليه مثلا ساعات نقول على مدربين زي مثلا يعني المدرب بتاع مصر، احنا ما كناش متوقعين بس كلنا بنسقف لمدرب مصر لانه طلع من اللعيبة اللي احنا عايشين معاهم، ما كناش نتوقع ان احنا نعرف نجيب جون، احنا وصلنا ولعبنا بطل العالم وكنا هنكسبه خلاص يعني. فاذا ده مدرب شاطر، ده مدرب استفاد واستغل المواهب اللي عنده. طيب انا اكيد مش جاي اكلمكم في محاضرة في الفيفا ولا في اتحاد الكرة المصري، انا جاي بتكلم فين؟ في اجتماع الشباب. مين الخطة بتاعتنا ومين المدرب بتاعنا؟ سهلة دي بقى. ها؟ مين المدرب بتاعنا؟ مين المدرب بتاعنا؟ احنا عندنا يا جماعة كوتش مدرب مفيش زيه. اسمه ايه؟ ضابط الكل. ضابط بيدرب في يعني، وانا جاي كده نورت في دماغي كل يوم يعني احفظوها، كل يوم الصبح في تسبيحه، في حاجه اسمها تسبيحه رفع بخور باكر، تسبيحه او بنسميها تسبيحه باكر، عارفين تسبيحه باكر؟ تسبيحه باكر دي بنصلي حاجه اسمها زوكسولوجيه باكر. بنصلي ايه؟ زوكسولوجيه باكر. فيها ربعين حلوين قوي، بيقول ايه يعني تو ستيخونز كده، بيقول ايه؟ يا الله، بيقول كده يا الله المهتم. عارفينها؟ طيب حاول. يا الله المهتم صانع الخيرات مدبر مختاري حسنا. افتكر، يا الله المهتم صانع الخيرات مدبر مدرب كوتش مختاري حسنا، بيدربهم صح جدا. بعد كده الربع اللي بعده ايه؟ ها، مختاري حسنا المدبر القوي للملتجئين اليه المتشوق لخلاص ونجاة كل احد. احنا يا جماعه معانا مدرب، لا تقول لي بقى كابتن حسام ولا كابتن جوارديولا ولا كابتن، معانا مدرب فظيع، كوتش يخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه. واحنا النهارده داخلين كده الاسبوع يوم الاحد على عيد الرسل، مين كان يشوف ان في شاول ده هيبقى حاجه عليها القيمه؟ مين شاول ده؟ شاول ده اول لما بعد لما ربنا ظهر له التلاميذ نفسهم خافوا منه، قال لهم لا، هذا يكون لي اناء مختار. مدرب شاطر شاف في شاول ده حاجه مش زي اي حد، وطلع منه ايه؟ طلع منه بولس الرسول. في سفر اعمال الرسل يقول لك كده، الروح القدس قال افرزوا لي برناوة وبولس للعمل الذي دعوتهما ليه. انا عايز الاثنين دول. عارفين انتوا الكوتش لما يجي يقول تعالى فلان، كابتن تعالى، انت تقف جون، انت تهاجم، انت مش عارف تلعب باك شمال، انت مش عارف تعمل ايه؟ مدرب شاطر. اللي دايما بيخلينا نتوه في حياتنا انه ساعات كتير ما يبقاش في بلان في حياتنا. ليه؟ لان انا ممكن ما بقاش عارف احط البلان. انا مش عايز اطول اكتر من كده عشان نسيب وقت مجموعة العمل. هو الكلام في كلام كتير، بس لو انا مش عارف حتى ادي الخمس خبزات بتوعي في ان انا احط بلان، طبعا كل واحد له دور ان هو يخطط لحياته، بس في الاخر حتى لو طلعت خبزة خبزتين ثلاثة أربعة خمسة، تعمل فيهم إيه؟ هيكفوك الخمس خبزات دول؟ يعني أضخم تخين فينا هيعرف يخطط لحياته قد إيه؟ الشطارة إنك تديها للمدبر القوي للملتجئين إليه، تديها لربنا، لأن ربنا بيعرف يدبر كويس قوي، بيعرف يدبر كويس. مرة أغسطينوس كده يقول له إيه؟ انت يعني انا مش عارف اقول لك ايه،

0: انت حلو قوي، ده انت نسيت الدنيا كلها وخلتني احس انك ناسي الخليقه كلها ومش شايف فيها غيري انا، لان انت مركز معايا. عارف لما يبقى واحد مركز معاه ويدربه ويسنده ويعمله، ولو وقع يشيله ويوجهه ويشجعه. في حد فينا نفسه في حاجه اكتر من كده؟ العالم دلوقتي بيدور على اللايف كوتشنج، صح؟ مش في حاجه اسمها لايف كوتشنج؟ واحد نفسه في واحد يعمل له كوتش. طب ما عندنا ربنا، في احلى من ربنا بتاعنا؟ في احلى من المدبر القوي للملتجئين اليه، المتشوق لخلاص ونجات كل احد؟ ممكن اللايف كوتشنج ده يكون شغلته. انا بديله فلوس كل سيشن علشان يعمل اوكي، يا ريت. طب لو اللايف كوتشنج بتاعي والكوتش بتاعي ده ابويا وحبيبي واللي خايف عليا والمتشوق لخلاصي، فدي هتبقى ايه؟ ده اكيد هيحط لي بلان. ما تخرش المي. الانسان الروحي لازم يبقى عنده بلان في حياته الروحيه، وبلان في حياته الاجتماعيه، وبلان في حياته العمليه، وبلان مع نفسه، وبلان من غير مع نفسه. لازم فيها بلان. بس الشطاره، انا ممكن مريم تبقى بتعرف تعمل بلانينج احسن مني، اوكي. الفرق مش دي المشكله في اللي ياخد البلان بتاعته ويديها لربنا. جبت 5 خبزات ربنا يشبع بيها. طب انا ما قدرتي، كانت خبزه واحده. يعني لو سالنا سؤال افتراضي، لو كانوا المعجزه بتاعت 5 خبزات وسمكتين دول كانوا خبزه ونص سمكه، كان ربنا هيعمل بيهم ايه؟ كان هيشبع بيهم ال 3000 برضه. هو ادى كل اللي عنده، انا اديت كل اللي عندي وربنا بارك. في الاخر مين الكوتش ومين اللي بيعمل بلاننج؟ مين؟ ربنا، وانا اديته اللي عندي. فحلو قوي ان احنا نبقى شايفين مثلا، يعني الكورة فيها دروس حلوة كتير، وده اللي كنا يعني السيم اللي عملناه الفترة اللي فاتت، موضوع الكورة، انه في كوتش وانا مطمن، واللي بقى مطمن اللي بقى عارف ان الكوتش اللي بتاعه اللي واقف برا، الفرقة اللي عارفة ان المدرب بتاعها اللي واقف برا مدرب اجمد مدرب في الدنيا، هتبقى فرقة مالها مطمنة. انا معايا مدرب ما يخرش المية، هيعرف يحل اي مشكلة، هيعرف يحل اي مشكلة. خلصنا بلانينج، هنقعد دلوقتي بقى مجموعات عمل كده لطيفة، نشوف فيها دور كل واحد ممكن يبقى شكله ايه في الخطة. احنا قلنا الخطة فيها ايه؟ فيها ناس بتقف جون، واحد بيقف جون، وناس بتقف مدافعين، وناس بيقفوا خط وسط، وناس بيقفوا مهاجمين، وفي مدرب احمال، وفي مدرب مش عارف يعمل ايه. تعالوا مجموعة عمل لطيفة كده ولايت خالص. المايك زهق مني غالبا. تعالوا نقعد مجموعة عمل، كل مجموعة كده هتاخد حاجة لطيفة، ونقعد شوية ونرجع كل مجموعة تقول هي اتناقشت في ايه، ونتكلم فيها بعدين مع بعض، اوكي؟ عندنا 3 اماكن، عندنا هنا عند العمود.
1: واحنا داخلين خدنا 3 صور مختلفة، خدنا يعني كل واحد يبص في الصورة اللي معاه بعد اذنكم. الصورة، في حد ما خدش صورة وهو داخل؟ خدتوا كلكم؟ ممكن اللي ما خدش بس يرفع ايده، حد من استقبال هيديله كارت. معانا صورة عرس قنا الجليل، ومعانا صورة ماري مرقص، ومعانا صورة الملكة استير. جروب الملكة استير هيقعد هنا عند استاذ مينا، جروب ماري مرقص هيقعد هنا او في الصفوف الصغيرة، والجروب الاخير هيقعد هنا. ممكن تقسم بسرعة؟ ممكن نقول ترنيمة واحنا متقسم كده؟ Thank you.

0: Claro, aquí está.
1: احنا ربع ساعة ونرجع مكاننا تاني، يلا نبدأ نقعد علشان ربع ساعة بالظبط وهنرجع مكاننا تاني. انتوا مجموعة ماري مرقص؟ ممكن نقعد هنا؟ مجموعة ماري مرقص في الصفوف الصغيرة اللي في الآخر.

0: يلا يا جماعة نبدأ الاستوديو التحليلي. نفضل قاعدين هنعمل الاستوديو تحليلي. عارفين بعد كل ماتش بيبقى فيه استوديو تحليلي، في واحد غلط زي بقى يقعد يسأل ايه الأسئلة للمحللين. ناخد أول فريق، فريق ماري مرقص. كل مجموعة هتطلع تشرح يعني القصة اللي طلعوها والبوينتس اللي طلعوها، وأنا هغلس عليهم وأسألهم أسئلة صعبة إن شاء الله يعني. ماشي، ها لا ما هي مفاجأة، ممكن كلنا نسمع علشان كلنا حضرنا مجموعة واحدة، لكن المناقشة دي هتخلينا كلنا نطلع بالثلاث مجموعات، فكلنا نسمع بعض علشان نطلع مستفيدين كلنا مع بعض. ها مين هيتكلم؟
1: طيب احنا كفريق ضابط الكل، هو فريق مكون من الرسل، الرسل اللي عاشوا وتابعوا المسيح، اخدوا تدريب لمدة 3 سنين، وبعد ما خلصوا 3 سنين اخدوا وقت كبير عشان يصلوا وبعد كده يبدأوا. احنا الملعب بتاعنا بنلعب دلوقتي في اسكندرية، في منطقة فيها ميجا ستارز كتير قوي، ما بين فلاسفة وثنيين، في زيوس وفي جوبيتير وفي آلهة مصرية قديمة، ولكن احنا فريق ضابط الكل فيعني ما تخافوش علينا. كان عندنا لاعب هو مش الميجا ستار، هو مش بولس، هو مش بطرس، هو محققش اهداف كبيرة، مضيف اللعبة مش كبير، ولكنه هو لاعب ناشئ يعني، هو اسمه ماري مرقص. ماري مرقص وهو كده ماشي في الخطة في الملعب، جاي بعد خط النص، حصل معاه كده لاعب كسر عليه وهو الشيطان، عمل معاه موقف غلس قوي، وهو ان الصندل بتاعه اتقطع. هو يعني ماري مرقص بيمشي كتير، شبه ميسي شوية، ميسي 83% من لعبه كله هو بيمشي في الملعب، فماري مرقص كان بيمشي كتير فالشوز اتقطع، فبرضه هو ما اختلفش كتير، هو ما يتعكننش. ماري مرقص بتاعنا مش بيتعكنن في العموم، وحالته النفسية مش بتأثر عليه في الملعب. ببساطة هو راح في زاوية بعيدة خالص كده فيها إسكافي وهو إنيانوس عشان يصلح الجزمة عشان يقدر يكمل لعب. هو بيصلح هناك برضو الشيطان برضو لعبة مش لطيفة، أخد منه الكرة، الإسكافي اتعور، فالإسكافي اتعور، قال يا الله الواحد يا الله الواحد، هي دي الدخلة اللي قدر ماري مرقص ياخد منها الكرة تاني. الزاوية دي زاوية يمكن مستحيل يجيب منها جون، لانك لو انت جاي اسكندرية تتكلم عن المسيح فالمفروض ان انت تدور على مكتبة اسكندرية، تدور على معبد وثني، تدور على مكان فيه فلاسفة تقدر تناظرهم مناظرة قدام العالم كله كده وتكسب المناظرة وتكسب وتخرج كده باتباع كتير، لكن انك تقعد مع اسكافي يقول يا الله الواحد تقول له ايه ده، انت تعرف الله الواحد؟ طب استنى انا هكلمك عنه، والراجل اصلا متعور يعني. الروح القدس طبعا اتدخل بارشادات الكابتن، حصلت معجزه، وانيانوس حصلت معاه معجزه والجرح اختفى، وانيانوس طبعا هو اللي جاب لنا الهدف وقدر يدخل عيلته واسرته كلها للايمان المسيحي، وكانت بيت انيانوس هو الكنيسه اللي بقت في اسكندريه، وانتصرنا ممكن نقول بالمسيحيين كام 17 مليون لصفر، وانتهت الوثنية وكسبنا الماتش كله.
0: برافو، مش عارف اقولك غير برافو برافو، حلو قوي. طب صديقك مش هيقول حاجة؟
1: صديقي هو اللي بيجرششني.
0: حلو خالص خالص خالص فعلا. ماري مرقص كان يعني، طب انت رأيك ماري مرقص كان البوزيشن بتاعه ايه في الملعب؟ ربنا كان موظفه في ايه في الملعب؟
1: اسأله هو بقى.
2: اسيست.
0: هو اللي عمل الاسيست لمين بقى؟
2: لانيانوس.
0: حلو خالص. طيب سؤال هل كلنا لازم نبقى ماري مرقص؟
2: لا
0: ليه؟ مشكله
2: عادي.

0: بس مفيش حد
1: هيجيب هيجيب جون. برافو يا يوسف. طب لو كل الفرقه بتجيب اجوان
0: محدش هيعرف يدي الكوره للي هي
1: ومفيش. والاهم من ده مفيش حد هيدافع. يعني انت مثلا لو لعبت مع ديفيد في الملعب, ديفيد ما بيعرفش غير قدام, عشان كده دايما على طول بيخسر لما ما بيدافعش. ماشي, حلو خالص, برافو برافو. مجموعه ماري مرقص متالقه. طيب ناخد مجموعه عرس قناه الجليل. يلا يلا بعد يعني بعد الترحيب. يلا يا ليندا, يلا يا ريت. فين ليندا وريت؟ يلا تعال تعالنا, قولوا لنا البوينتس اللي طلعتوها. يلا مين هيكلم؟
2: انا مسكت البرنامج.
3: لا لا انا همسك خلاص. يلا احنا
2: نقول
3: بقى مين الفريق اللي معانا.
2: طب امسك المايك.
3: ماشي, احنا انا ما اعرفش اسامي. ماشي, احنا الفريق اللي معانا عندنا الخدام. انا مش هتشوفوا.
2: ماشي, انا
3: اسف. ماشي, عندنا الخدام دول. ايه دفاع؟ دول دفاع. ماشي, عندنا خدام ورئيس المتكأ ومريم العذراء وبابا يسوع. فبس
2: ده عرس قناة
3: الجليل. ده عرس قناة
4: الجليل. اوكي, فاحنا دلوقتي في الماتش بتاعنا في عندنا ثلاثة ناس اساسيين, هم اللعيبة بتوعنا ماما العذراء وبابا يسوع والخدم, ومعانا الجمهور بتاعنا اللي هو التلاميذ. فاحنا في معجزة عرس قنا الجليل, كأن في ماما العذراء هي اللي طلبت من بابا يسوع ان هو اللي يحول الماء لخمر, فيعتبر هي اللي عملت الاسيست لبابا يسوع ان هو يبتدي يعمل الخمر عشان يدخل الجون. فعشان يكمل ان هو يدخل الجون, طلب من الخدم اللي هم بقيه الفريق بتاعه ان هم يملوا الاجرام ميه عشان تتحول لخمر, وبكده تمت المعجزه ودخل الجون في الاخر وتمت العمليه بنجاح.
1: عايزين تقولوا حاجه؟ اسالكم انا ولا حد عايز يسالهم في حاجه؟ انتوا فهمتوا يعني التويستايه اللي عاملينها ولا ما فهمتوهاش؟ واضح ان ما حد فهمته. يا جماعه فهمتوا؟ فاهمه مارتينا؟ يعني اسالك هتجاوبي؟ فاهمين يا جماعه؟ هم فكره عرس قنا الجليل حولوه لشكل يعني اقرب ماتش الكوره, ان العذراء طلبت, ست العذراء طلبت من من من من السيد المسيح من بابا يسوع ان هو يحولهم خمر, وكانها زي دايما اللي بيباصي الكوره للعيب اللي هو بيعمل اسيست, ده اللي بيباصي الكوره للعيب اللي بيقدر يجيب جون. ف دايما هقول كومنت بس, دايما الكريدت بيروح لمين؟ دايما الكريدت النجوميه والشهره بتروح لمين؟ للي بيجيب جون. بس ممكن انا ما اكونش ليا دوري, مش ان انا اجيب جون زي ما يوسف يقول قبل او زي ما قلنا في المجموعه قبل كده. ممكن دوري بس ان انا اعرف اعمل اسيست. في ناس كتير في الكنيسه عملت اسيست, يعني ممكن بعد يعني اشهر واحد مثلا, يعني مثلا ماري مرقص ده مين اللي جابه للايمان؟ مين اللي اخده واحتضنه؟ برنابا خاله هو اللي اخده, وبرنابا شخصيا هو اللي احتضن مين؟ بولس الرسول. فحلو ان انا ابقى عارف دوري في الخطه ايه. انا مطلوب مني ان انا اجيب جون, هجيب جون. مطلوب مني ان انا دافع, هدافع. مطلوب مني ان انا احتوي واحد, اعمل اسيست. زي ما برضو القصه الشهيره, احنا كنا الاسبوع اللي فات الاربع, مش امبارح اللي قبله, كان عندنا عيد مين؟ عيد واحد قديس كبير قوي في الكنيسه, الانبا موسى والانبا إيسيزيروس. مين اللي عمل الاسيست للانبا موسى ده؟ انبا إيسيزيروس هو اللي احتواه. كلنا نفتكر الانبا موسى طبعا, بس هو مين اللي عمل الانبا موسى؟ طبعا بالروح القدس, الروح القدس هو اللي عمله, بس مين اللي احتواه واحتضنه؟ هو الانبا إيسيزيروس. يلا اخر مجموعه, اتفضلوا مجموعه أستير. انا عايز اسمع مجموعه أستير بقى بتقول ايه.
5: مش احنا عندنا الملعب بتاعنا في شوشن القصر. اوكي اول حاجه عندنا الاسيست بتاعنا مردخاي، لان هو كان بيحرك استير كده من بعيد، مش هو اللي جاب الجول يعني. عندنا استير هي الاسترايكر، هي اللي دخلت الجول لما حكت لهمان اللي حصل وقالت له انه في حد عايز يأذي شعبي. وعندنا احشاويروش الملك، هو الجول كيبر، لان هو كان محطوط وقتها قدام خيارين، يا اما يصدها ويقتلها ويقول لها انت اصلا يهوديه وانت ضحكت عليا وما قلتليش وكده، يا اما ان هو يسيبها تدخل جول. وده فعلا اللي حصل في الاخر على حساب همان اللي هو الهجوم، وفي الاخر هو اللي اتعاقب مكان مردخاي. وعندنا همان وعندنا مراته زرش، هم يعني الفريق بقى او الخصم بتاعنا، تمام. ومراته هي اللي كانت بتاسست، لان هي اللي اتته اصلا فكره ان هو يعمل الخشب عشان يصلب مردخاي، لان هو كان متضايق من مردخاي ان هو كان الوحيد اللي مش بيسجد له. الكوتش طبعا المدبر بتاعنا ربنا، والفريق سميناه المدبر مختاري. في حاجه ثانيه؟ وفي
6: اليهود كانوا بيدفعوا بالصلاه والصوم بتاعتهم، فكانوا بيساعدوا الفريق كله ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم يعني.
5: بس كده.
1: القصه بتاعتكم فيها عنصر ما تقالش في ولا قصه من الاثنين اللي قبلهم، في ماري مرقص وفي عرس قانا جليل. حد اخد باله ايه العنصر اللي ما كانش موجود في الاثنين التانيين؟ الخصم. مين الخصم هنا؟ حد ومراته. راجل طيب. ايه هو؟ انا ما اعرفش الاسم.
5: همان ومزارش مراته.
1: ومين
5: هي؟ اسمها زارش. بس هو همان.
1: انا عارف همان الصراحه. انا ما اعرفش دي غيت سوني انش اللي جابت الاسم ده. طب همان كان خصم سهل ولا خصم صعب؟ خصم صعب. كان ايه دوره همان ده؟ خصم صعب. ايه صعوبته يعني؟ ليه هو صعب؟ واخد صعوبة البوزيشن بتاعه من ايه؟ ها؟ لا لا لا، مزاحك. سيبك من الارجنتين بقى وكده. زي مين الخصم بتاعنا؟ وحكم في ايه برضو؟ في العالم بيسموه ايه؟ رئيس سلطان هذا او رئيس هذا العالم او رئيس سلطان الهواء. فهمان واحدة من البوينت اللي هو معتمد عليها ان هو الخصم والحكم. طيب وايه تاني؟ ايه رأيكم؟ انا معرفش، انا بفكر معاكم.
5: وهمان كمان كان ليه دل على الملك، لان هو رئيس الوزراء، يعني عنده واسطة.
1: كان عنده واسطة جامدة وقريب منه ودراعه اليمين. حلو. وعمل ايه تاني؟ ايه تاني كان غلس في همان؟ لعبه مش حلو خالص، بيضرب من تحت لتحت، صح؟ ما اعرفش بلات ما يعرفوش، بس في الكوره في فرق معروفه كده، اللي هو بيضرب بيستفز اللعيب ان هو يعمل حاجه غلط. همان كان كده، كمان شطان فعلا كده، يفضل يضرب من طبعا مش من تحت لتحت، المدير الفني اللي قاعد بره يضرب من تحت لتحت. انا شخصيا انا اللي مش واخد بالي ان هو عمال يزقني على حاجه وانا ما اعرفش. كان زمان قبل نعمه الروح القدس كان يعني يقول ايه؟ كنت اريد ان افعل الصلاح ومش عارف، لانه كان في واحد بيزق. فحلو قوي في القصه بتاعت استير انه ظهرت كاركتر. احنا دايما بنفتكر ان احنا ايه، زي ما الجروب بتاع عرس قانا الجليل، ايا مارينا محب معايا، مركزه معايا، ان الدنيا ايه سهله بقى، فلان هيجري ويباصي الكورة ونجيب الجون ونكسب ونطلع. لا، هو في مدرب جامد وفي ناس بتعمل اسيست، بس في الناحية التانية في ناس غلسة برضو، في ناس غلسة واقفة ومحتاجين ان احنا نبقى رجالة. مش احنا دايما، مش الجماهير راحت بعد الماتش للفريق قالوا له ايه؟ انتوا رجالة. دايما كانوا يقعدوا يقولوا لهم انتوا رجالة، واحنا لازم نبقى رجاله. هو انا الكلمه دي من عندي؟ بولس الرسول قال ايه؟ كونوا رجالا. الماتش اللي عايز يكسب الماتش مش بالشوكه والسكينه، واي ده ضرب

ابني وايدا زقني وانا مش هلعب، لا ده زعلني فروح سايب الملعب. عارفين زعلني وسايب الملعب دي اللي هي ايه؟ ده استاذ مينا زعلني فرحت سايب الكنيسه خالص. عايزه رجاله، في واحد عمال يغلس ويضرب من تحت لتحت، وممكن يستغل واحد تاني، واحد تاني اخويا يضحك عليه فيزق من تحت لتحت برضه. بس الشطاره ان انا اعرف ان ايه، ان الماتشات والمنافسات ما يكسبوهاش غير الايه، رجاله. طبعا من الرجاله دي مش رجاله اللي هي ده، في ستات هنا ب 100 راجل صح. استير دي كانت ب 100 راجل. استير يعني سبحان الله، انا مش قصدي يعني احنا بناخد مثل، مين اللي جاب الجون؟ استير ب 100 راجل. فاشكركم يا شباب. فهمتوا؟ حد عايز يقول اي حاجه؟ عايزين تزودوا حاجه؟ طيب فهمتوا الفكره يا شباب؟ فهمتوا الفكره بتاعت البلاننج وكل واحد لينا دور شكله ايه والموضوع فاهمين، ولا هتطلعوا ان احنا كنا بنتكلم على ماتش مصر والارجنتين؟ فاهمين صح؟ طيب تعالوا في خمس دقايق كده نحفظ ترنيمه صغيره ليها علاقه بالموضوع، وبعد كده نقول التنبيهات ونصلي.

هو في حد عارف الترنيمة؟ لا يا جماعة احنا الوقت متأخر أصلاً. حد عارف الترنيمة؟ لا مفيش حد عارفها خالص. ده بيقولوا قالوها 16 مرة هنا في الاجتماع خالص. طيب هما بيتين وقرار. نسمع كده لحن البيتين. هو اللحن سهل مش صعب.

التنيمة كده خلصت. القرار صعب صح؟ بس مبهج صح؟ نحاول نقول القرار كده مع بعض. القرار بس يا توني. لا القرار بقى ولا تقلق. ايوه

قلبه. تنيمة كده خلصت. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. نقولها كده من الأول، هيبقى فاضل كده البيت التاني نقوله كده خلصنا الترنيمة.

0: عايزين نبقى نقولها بقى يا استاذ مايكل المره اللي جايه او نصلي بيها في الصلاه النهارده. تعيشوا وتصلوا. هنقوم نصلي دلوقتي، بس قبل ما نقوم نصلي تنبيهات بسرعه خالص. بنعمه ربنا احنا عندنا كل يوم اربع اسره انجيل لشباب. احنا بدانا الاربع اللي فات بتبقى الساعه 7:30 في الدور الرابع، اخذنا المره اللي فاتت اول مره، وهنبدا عندنا برده المره اللي جايه يوم الاربع 7:30، والاول مره برده هيبقى معانا من الثلاث الجاي الساعه 7:30 اسره الحان. هي كانت المفروض تبدا الاسبوع اللي فات، بس معلش علشان ظروف الماتش والوطنيه وكده فاجلناها علشان ما نبقاش ايه عملنا عصر لحد. فاحنا اسفين يعني الثلاث اللي فاتت اتلغت، فاول مره اللي جايه يوم الثلاث، ودي اسره مخصوص لتحفيظ الالحان لشباب، ودي حاجه حلوه وناس كتير كانت بتطلبها، فبركه ويعني ربنا رتب كده، عايزين نبقى موجودين. يبقى الثلاث عندنا اسره الحان، يوم الاربع عندنا اسره انجيل، الاثنين الساعه 7:30، الثلاث فوق مكتبه الطفل، والاربع اسره انجيل في الدور الرابع. عندنا بعد بكره بنعمه ربنا يوم السبت الصبح الساعه 7:30 عندنا ماراثون، كنا اعلنا عنه المره اللي فاتت ومفروض بعتنا على الجروبات، بس لازم اللي هيجي الماراثون يملى الجوجل فورم، هتلاقوه اتبعت على الجروبات ماراثون للولاد والبنات. هنروح نطلع ايه، بما ان احنا في جو رياضي فهنطلع نجري على البحر كده ونشم ايه هواء نقي الساعه 7 الصبح. فالماراثون يوم السبت الساعة 7:30. عندين قبل خلاص اخر حاجة الجمعة الخميس اللي جاي عندنا موضوع جديد اسمه كارت اصفر، هيبقى معانا ابونا كرولوس فتحي، ابونا كرولوس كاهن كنيسة مرقسية، هيبقى موجود معانا وكلنا بنحبه ونحب نتكلم معاه ونتناقش معاه. فعلشان خاطري تعالوا تعالوا الخميس اللي جاي من بدري شوية، نيجي بدري علشان نعرف يعني نستفاد. بعد الاجتماع في عادي النادي الصيفي بتاعنا وأصالة الألعاب والألعاب بتاعتنا. آخر حاجة عايزين نرحب بإخواتنا جملة أول مرة الاجتماع، عايزين نرحب بميرولا فادي وأنجل. فين ميرولا؟ فين ميرولا؟ أنجلا، أنجلا هاني ومريم نعيم ومونيكا أشرف، تفضلي. تفضلوا. اهلا وسهلا، عايزين نشوفك على طول. مريم ومونيكا تفضل. ميرولا مشيت. طيب تفضل تيشو تصل. تفضل يا ابونا، تفضلوا نصلي يا شباب.
1: بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا نغفر نحن ايضا للمذنبين الين، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوه والمجد لابد امين.

من الليل ويخن رام في ودن مشير نبمنا مايث وابن وتنو تامين تسبحة النوم المبارك قدمها المسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم اسلك في العظايم ولا في العجايب، فان كنت لم اتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على امه، كذلك المنجزة على نفسي فليتكل اسرائيل على الرب من الان والى الابد. بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، اسكب امام توسلي وابث لديه ضيقي عند فناء روحي مني. انت علمت سبلي في الطريق التي اسلك اغفو لي يا فخان، تاملت عن اليمين وابصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسال عن نفسي، فصرخت اليك يا رب وقلت انت هو رجائي وحظي. انصت الى طلبتي فاني قد تذللت جدا، نجني من الذين يطهدونني لانهم قد اعتزوا اكثر مني، اخرج من الحبس نفسي لك اشكر اسمك يا رب.

سبحي إلهك يا صيون، لأنه قد قوم غليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرى قولها أنجلا جدا، المزرد ضباب كالرماد، يلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيب تهب ريح فتسيل المياه، المغبر كلمته ليعقوب فريد أحكامه لإسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الأمم، أحكامه لم

أوكسوسيوس يوسيم قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشير التلميذ الطر بركات علينا مين. إذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعذية إسرائيل، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدوس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. أقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع بوالي أصنع عنه، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب. نورا تجلى لأمك ده لشعبك إسرائيل.

مكتوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسابح، ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل ناضي من رقاد الكسل تضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلص.

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة شرورك القبيحة، ما من دين العادل أي جواب تجيب أنت على سرير الخطايا منطرحة في إغضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح لهنا حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارئا صدري قائلا

حيات الحاضرة الطاهرة اسبي لي ذلك السريع المعون على عبدك ابعد يا معاج الأفكار رضي عني انهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرق إنك أم قادرة.

0: قيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا.
1: مبارك أنت رب إله بأنا متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجد لابد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك، لأن أعينك كل تترجى أنت الذي تعطيهم طعمهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكتار الأرض كلها، أنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل لابد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك يا رب أنت لي بر لك يا رب، رحمتك دائما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجد البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف بالرب والتلتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر رحمتك في الغداوة ويتحقق في كل ليل.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم،
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله،
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا،
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون.
0: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والارض مملوءتاني من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، يا الثالوث القدوس ارحم، يا رب إلى القوات كن معانا، والذي قد نسواك حل واغفر صحيح الله عنسى، لا تسعنا بردتنا لا تسعنا بغير ردتنا، لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة، خفية والظاهرة يا رب اغفر انجل اسم القدوس الإصداعي علينا.

0: ربنا الذي في السماوات قدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، ما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا التجربة لكن نجي من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به ليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا من أجل اسم قدوسك صالح محب البشر. وبهذا النوم طاهر من كل قلق، ارسل لينا ملاك السلامة احرسنا من كل شر من كل ضربة من كل تجربة العدو، من نعمة الرافات محبة البشلوات الابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل يلقي بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المعلم مساوي لك الآن وكل وين دار دور كل أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحم يا من في كل وقت وفي كل ساعة مسجود لهم ممجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح الجذيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولم أنه مثل ما يرجع ويحيى الداعي لكل خلاص لأجل المعاد بالخيرات المنتظرة.
1: يا رب يكون منا في هذه الساعة وكل ساعة
0: سهل حياتنا، ارشدنا رب للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا قوم أفكارنا ونقي نيتنا، اغفر لينا خطايانا نجينا من كل حزن راضي واجعله، حوضنا كالقديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشد نصر التحادي لمن اسمك غير محسوس غير محدود، أنت مبارك يا رب إلى الأبد آمين.

بسم الله والي من الروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك يا رب، نشكرك يا رب من كل قلوبنا من اجل يا رب نعمتك ودعوتك يا رب الغاليه لينا. دعيتنا يا رب وديتنا نكون يا رب مقدسين، نكون يا رب خاصتك اولادك وبناتك، نحمل اسمك ونحمل صورتك، عايشين يا ربي في هذا العالم، لكن يا ربي احنا مش عايشين ابدا لوحدنا. ان كنا ربي انت قلت لنا انه في العالم في ضيق، لكن قلت لنا ثقوا انا قد غلبت العالم، وقلت لنا انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. نشكرك يا رب لانك فعلا لم تتركنا يا رب، انت مش سايبنا ابدا لوحدنا، لكنك يا رب قريب جدا من كل واحد فينا، سندنا يا ربي ومقوينا وفاتح يا ربي حضنك لكل واحد فينا مهما يا ربي كانت حالتنا، ومهما كانت ضعفاتنا يا رب، ومهما يا ربي كانت سقطتنا، لكن يا رب نجدك فعلا في كل مرة يا رب تنتظرنا وفاتح لينا حضنك وتقبلنا يا ربي إليك مهما كنا ومهما كانت حالتنا. كان يا ربي مرات كتير عدو الخير يشككنا في النقطة دي ويشككنا ربي في قبولك لينا، ولكن يا رب أنت أمين في وعودك، تأمين يا ربي في كل أعمالك. يا ربي يسوع المسيح ساعدنا لكي يا ربي ما نسلك بحسب الدعوة التي دعينا إليها، ساعدنا يا ربي ان احنا نفضل ماشيين في الطريق، ثابتين في الطريق. انت قلت لتوما انا هو الطريق والحياة، احنا يا ربي ماسكين فيك وبنتبعك بكل قلوبنا. ويا ربي لو وقعنا ولا ضعفنا ولا سقطنا بنصرخ لك يا رب من كل قلوبنا، ونقول لك يا رب انت تعلم ان انا نحبك، وان يا ربي هذه السقطات عن ضعف، لذلك يا رب بنرفع قلوبنا ونصرخ لك يا رب يمكن حتى واحنا ساقطين، صرخ لك زي ما صرخ بطرس وهو بيغرق في المية وقال لك يا رب نجيني، فمديت يا رب انت ايدك واقمته. ادينا يا رب نثبت في الطريق، وادينا يا رب نكون دايما مصدقين وعودك عايشين بيها، وحطينا رب امام عينينا دايما صليبك وحضنك المفتوح، جراحاتك ودمك السايل اللي يا ربي بيظهر لنا ربي حبك. ثبتنا فيكم لنا يا رب من نعمتك، لا تسمح يا ربي ان احدنا يقع يا ربي في يأس، لكن تقمنا انت وتثبتنا فيك وتساعدنا وتعيننا يا ربي في طريق حياتنا. ترأف علينا يا ربي ارحمنا، خاطر شفاعتهم من العذر، بركة مريم مرقس وبركة مريم جرجس وبركة جميع مصاف قدسيك وبركة ابونا بشوي، اقبلنا يا رب وجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا اغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا يدخلنا لكن نجي من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم، امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا.

عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدامي، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك من